مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى. بروحي الواسع طيري يا طيور، طيري ولا تخافي فوق غروب

أشط الشمس الدافية، أشط الشمس الغافية، والطيور الخايفة تطير. يا طيور لا تخافي، طيري فوق غروب الشمس، الشمس الدافية.